لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صحوبكم فإن تسوية الصحوب من إقامة الصلاة. تراسوا وعدلوا, luruskan sab, sempurnakan lurus dan rapat.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعدم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامتان. Allahumma inna nas'aluka wa barakatan. Allahumma inna nas'aluka rahmatan. Allahumma rizuknal qana'ah. Allahumma habib alayna fi salatil jama'ah. Allahumma rizukna ya Rabbana ma'an nabiyyil Mustafa sahib as-safa'ah. Allahumma ahdina bi hidayatil Qur'an. Wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an. وزين أخلاقنا بذكر القرآن. ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا. ربي هب من الصالحين. ربي هب من المحسنين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: Pendengar, baru saja kita menyimak khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Pujisdai Jabar. Kembali ke Pro 1 RRI Bandung.